0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Ivana Fis Kedap Kerabat Kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.